ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الله

الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع

يعلمون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

0: وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا

0: به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحب

والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

لم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

لكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى.

الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا

ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر الرجل السوء إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه معهم المسوح لباس الخشن، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الحديدة كثيرة الشعب تستخدم لشوي اللحم. قال: فتتقطع معها العروق والعصب، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ثم يعرج بها حتى يأتون باب الأرض، فيقول أهل السماء: ما أنتن هذه الريح، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا من هذا، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فتعاد روحه في جسده، ويأتيه الملكان فيجلسانه في قبره فزعا مشعوفا، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. وها ها هي تفسير قول الله تعالى: ويضل الله الظالمين، لأن الضلال الضياع، وهذه كلمة تقال عند الضياع والحيرة. فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق إلا الثقلين، فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقولان له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقولان له: هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. فينادي مناد من السماء: أن كذب، انطلقوا به إلى آخر الأجل حتى تأتوا به أرواح الكفار، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وفي رواية: ثم يقيض له أعمى أبكم لا يسمع صوته فيرحمه، معه مرزبة يعني مطرقة كبيرة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في قبورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير دائما. إخواني وأخواتي، آبائي وأمهاتي، أبنائي وبناتي، ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتكلمنا عن الشهادتين بشيء من التيسير، ونتكلم اليوم عن الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء والكفر والشرك تركوا الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا وهو يؤدي هذه الصلاة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، علاقة بين العبد وبين الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. نعم، الصلاة مناجاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا، وهو حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تصوروا هذه المتعة، تصوروا هذه الراحة، هذه السعادة، عندما يقوم أحدنا يصلي هكذا تكون المناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذا كان يجد نبينا صلى الله عليه وسلم السعادة والراحة في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر، أي أهمه أمر، قام إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن نكون نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إذا حزبنا أمر أن نتوجه إلى الصلاة، أن نصلي إلى ربنا، أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى. وهي خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتسمى الفروض الخمسة. ومن فضل الله علينا سبحانه وتعالى أنه كان قد فرضها 50 صلاة، ليست 5 وإنما كانت 50. وفي رحلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة هناك لأهميتها، وفرضها عليه 50. فلما رجع إلى السماء السادسة ولقي موسى عليه السلام، سأله موسى: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال جبريل: إن شئت. وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فأنزل 5
ثم رجع إلى موسى فقال اسأله التخفيف فأنقص خمسا. وهكذا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا تبارك وتعالى ويخفف عنه حتى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ قال هي خمس وهي خمسون في الأجر. يعني عندما نصلي خمس صلوات نأخذ أجر خمسين صلاة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهي كما قلنا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن زاد الإنسان على ذلك بأن صلى السنن الرواتب ثنتين بعد قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، فهذه نعمة عظيمة. فإذا زاد على ذلك قيام الليل وزاد صلاة الضحى أو النوافل المطلقة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو في غيرها من الأوقات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهذا خير عظيم وفضل من الله جل وعلا. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسألوا أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
1: فتوى علماء.
2: وهناك بعض القواعد لا بد من معرفتها لنحكم أن هذا الفعل بدعة أو لا. أما القاعدة الأولى فهي الأصل في العبادات المنع، والأصل في الأشياء الإباحة. معنى الأصل في الأشياء الإباحة أي كل شيء في هذه الدنيا مباح لنا إلا إذا في نص بالتحريم. كل المأكولات حلال للمسلمين إلا إذا في نص على التحريم، مثل الخنزير، مثل الميتة التي نص عليها الشارع. فالمطعومات والمشروبات هذا الأصل فيها الحل وليس التحريم، وليس شرطا أن أقول والله هذا الطعام أكله الرسول ولا ما أكله، لأنه الأصل فيه الحل. أما العبادات لا، الأصل في العبادات المنع. لا يجوز أن أحدث عبادة جديدة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه العبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية قال أحكام الترك، تعريف السنة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ولكن هناك لابد أن ننتبه أن الرسول ترك أفعال عمدا، فلا يجوز أنا أن أفعلها، مثل أذان العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيد، فهل يجوز أن أؤذن أنا للعيد؟ لا، ما بيجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة الاستسقاء، فأنا أيضا لا يجوز أن أؤذن لصلاة الاستسقاء. هذه تسمى أحكام الترك، هذه القاعدة الثانية. أما القاعدة الثالثة وهي الحسن ما حسنه الشرع، وليس الحسن ما حسنه العقل، وليس الحسن ما حسنته العادات أو التقاليد. الذي حرمه الله هو المحرم، والذي أحله الله هو الحلال. فهنا كثير من الناس من يقدم العقل على النص الشرعي، نحن نقول لا، بل نقدم النص الشرعي على العادات، على التقاليد، على العقل وغير ذلك. حتى لو لم يقبل عقلي هذا النص، فأنا يجب أن آخذ بالنص. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أولى من أعلاه. نحن أين نمسح الآن؟ لم نمسح الخفين، أين نمسح؟ نمسح على الأعلى. يقول لو كان الدين بالرأي المفروض نمسح على الأسفل وليس على الأعلى، لأن ما الذي يتسخ؟ الذي يتسخ الأسفل، فنحن نمسح على الأعلى. لماذا؟ لأن الرسول أمرنا بذلك. ولا يجوز أن أجتهد وأقول لا والله الذي اتسخ تحت وأمس على الأسفل. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويخاطب الحجر الأسود، والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة لعائلة أمنا عائشة رضي الله عنها وتسألها، فتقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الأهم في ديننا ما هو؟ الصلاة أهم من الصوم، الصلاة أهم من الصوم بكثير. وهي تسأل طيب لماذا الحائض تقضي الصوم وهو الأقل أهمية ولا تقضي الصلاة؟ فماذا أجابتها أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ وحرورية يعني هم الحروراء، منطقة حروراء اللي خرج منها الخوارج اللي حكموا عقولهم وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكموا عقولهم. أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا أسأل. فماذا أجابتها أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اتباعا. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للعقل هنا إن والله الصوم أقل من الصلاة أو الصلاة من الصوم، إذن أنا أقضي الصلاة ولا أقضي الصوم. هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا الكريم شيخ عثمان، ما هي أخلاق طالب العلم؟
3: هي أخلاق المسلم بشكل عام. أخلاق طالب العلم هي أخلاق المسلم التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم حقيقة، وطالب العلم أكثر يعني في هذا الجانب، لأنه ينظر إليه على أنه قدوة، فلذلك يكون محاسبا أكثر من غيره من عامة المسلمين. وإلا الأخلاق يطالب بها كل مسلم، ولكن من أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم ألا هو التواضع، أن يتواضع للناس. كونه صار طالب علم مثلا وهو يعلم أكثر من غالب الناس، فلا ينبغي أن يتكبر عليهم أو أن يرى أنه أحسن منهم أو أن الله امتن عليه أو أن الله ميزه جل وعلا، بل عليه أن يتواضع للناس قدر ما يستطيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن يحسن إلى الناس قدر ما يستطيع، سواء بماله بجاهه بنصحه يعني وقته جهده، يحسن إلى الناس بهذه، يعطي قدر ما يستطيع. ثم كذلك أن يحرص طالب العلم على يعني الصدق مع الناس، طبعا الصدق مع الله والصدق مع الناس والصدق مع نفسه، هذه من الأخلاق التي يجب على طالب العلم أن يهتم بها. كذلك يجب على طالب العلم أن يكون كريما، لا يصلح أن يكون طالب علم وأن يكون بخيلا حريصا شحيحا، بل طالب العلم يجب أن يكون كريما، حتى يعني يكون ما يتعلمه واقعا يعيشه. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما قال: ما سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. وعندما نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وعطاءه وبذله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي لطالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتمثل بهذا في حياته، وأن لا يكون ذلك مجرد يعني أشياء ينقلها للناس ولا يطبقها. كذلك طالب العلم يجب عليه أن يجمع بين الخيرين، مع أن هذا يعني للأسف يعني ما أقول يكثر، لكن موجود في بعض طلبة العلم أنه إن اهتم بالعلم قصر في العبادة، بل عليه أن يجمع بين الأمرين قدر ما يستطيع، وهو طلب العلم والعبادة لله تبارك وتعالى، يعني أن يطبق علمه واقعا. وإذا قلنا في بداية كلامنا أن طلب العلم يكون لرفع الجهل ثم العمل بهذا العلم ثم نشره بين الناس. ومن أخلاق طالب العلم التي يجب عليه أن يهتم بها وهو الحرص على الناس، الحرص على هدايتهم، التلطف معهم، لين الجانب مع الناس حتى يقبلوا منه علمه. هناك بعض طلبة العلم تجده جافا جلفا، يعني صعب المراس، يعني حتى إن الناس يعني تنفر منه. نسأل الله تبارك وتعالى لا يجعلنا كذلك فينبغي طالب العلم أن يكون هينا لينا مطواعا سمحا مع الناس، كذلك أن يكون هذا الإنسان يعني سنة تمشي على وجه الأرض، يعني أبعد الناس عن المعاصي، أبعد الناس عن حتى يعني فضول الدنيا، يبتعد عنها قدر ما يستطيع، يفعل المستحبات، يبتعد حتى عن المكروهات، لأنه قدوة في النهاية. فلذلك على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور. كذلك الشجاعة، خاصة أن طالب العلم عندما يحدث الناس مثلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله، يحدثهم مثل هذا، ثم إذا جاءت الأمور واقعا وجدته يعني جبانا رعديدا خائفا معتزلا، لا، بل عليه أن يواجه الأمور وأن يتقدم الناس وأن يسعى في مصالحه وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم

الصفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين

الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلال

له سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا

من الأحاديث الصحيحة النبوية: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

كفرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه

الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: فأينا يكون المولى؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله،
1: جاءه دوشان
0: وعشيرته لا تسامع
2: شيرا سابا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من

0: هم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

0: إذاعة صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
4: يا ربكو anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من

0: هم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها

واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا

ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

إنها كلا إنها به تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف

0: خلقت خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نار.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.